0: اصلا ابد ما اخرا.
1: تمام.
0: وتجد البعض القليل اللي هو مخلص ويبذل كل ما لديه من أجل عالمية دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف واستنقاذ الشعوب
1: والاستعداد تكوين دولة مؤسسات.
0: هنا مشكلة. ولذلك أنا أذكر أنه في البحث الخارجي لسماحة المرجع الشيخ اليعقوبي دام ظله المعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
1: نعم،
0: كان هناك بحث طويل وعدة محاضرات له
1: بالفعل
0: بمسألة تمكين الأمة للولي الفقيه. احنا ما نلقي الكرة في ملعب الفقيه فقط،
1: نعم،
0: المسألة متعلقة بالأمة كيف تمكن فقيهها من أن يمارس
1: والتشظي. فضيلة الشيخ اكو تشظي بنفس القيادات، يعني إذا تحدثنا مثلا عن الثورة الإسلامية كان في الداخل الحلقة الوسطية مثل السيد دستغيب يروي الراوون أنه يصعد فوق الريم ويهوس الثورة.
0: نعم نعم نعم.
1: في بمثل الشيخ مطهري
0: كان اكو،
1: نعم،
0: كان اكو في قبال هذا الحراك اكو مأجورين للسلطة واكو منتفعين من الملكية واكو غيرهم، لكن
1: نسبة التوحد اكثر،
0: نسبة
1: من
0: الوحدة اللي، نعم، عندهم اكثر،
1: نعم،
0: وعي الشعب ومعرفته. انت هاي الاحداث اللي تدور اليوم محاولة الغرب الكافر والاستكبار العالمي ان يقلب الطاولة على نظام الحكم لديهم ويبدله،
1: نعم،
0: واذا بالشعب بدلا من ان يتشتت ويتشظى ماذا فعل؟
1: التحم.
0: توحد واتحم مع بعضه الآخر وتركوا تلك المسميات والجزئيات وعرفوا أن عدوهم واحد لا يميز بين من يوالي السلطة ومن يخالفها، لا هو جاي للقضاء على عرق بأكمله، للقضاء على منهج بأكمله. حتى الذين كانوا في الخارج ينعمون ويعيشون ويحملون جنسيات ومستقرين تركوا بلبانهم الذي لجوا إليها ورجعوا إلى دولتهم لكي ينصروا جمهوريتهم. اليوم هذا الكلام موجود، هذا الوعي في مجتمعنا بمستوى يرقى إلى درجة أنه تقف القيادة بسند بظهر مسنود،
1: نعم،
0: على أمة وشعب يمكنه أن يواجه أكبر طاغية وعتاة الدهر ويجابههم. هذا الكلام هنا اليوم الأوضاع تستقرئها نسبة المخلصين والعاملين واللي لهم تلك الرغبة والهدفية حتى في نفس خط القيادة الرسالية.
1: بالفعل أكو مشكلة،
0: أكو مشكلة، تلقى نسبة منهم فعلا عند هذا الاستعداد والقدرة والرغبة في التضحية ويريد أن يسري المشروع على كتفيه، لا يريد أن يصعد على كتفي المشروع.
1: طيب الخلل والمرض خلينا نقول هذا نفسي لو شنو شيخنا، يعني ليش؟
0: طبعا أكيد أكو عدة مقومات، أكو عدة أسباب،
1: نعم،
0: بعض الأسباب تتعلق بالمدى الطويل من الحكام ووعاظ السلاطين واختلاف الحكم من ظالم إلى ظالم ومن طاغية إلى طاغية وتدجين للشعوب وتثقيف ضد الخروج ضد الظالمين والوقوف بوجههم وتدجينهم ومحاولة

0: حاولت جعلهم يجلدون ذاتهم بأنهم هم السبب فيما يحل بهم وهم يستحقون هذا البلاء، وعليكم أن تحمدوا الله عز وجل أن رزقكم بطاغية بهذا المستوى وليس بمستوى أكبر من ذلك. إشباعهم بالشعارات الزائفة أنه مهما يكون ذلك الشخص ظالما فاسدا فاسقا فاجرا لابد من اتباعه لأن يحمل هوية معينة أو إطار معين ويرجع إلى فئة معينة أو إلى آخره. هذه كلها أسباب ومبررات أدت إلى هذا التشطي وهذا التشتت، ولا كثير من الناس يعلم أن هذا الشخص ليس مؤهلا لقيادته
1: لكن فاسد ومرتشي
0: ويبقى على على على ويبقى معه لأن منتفع من عنده، لأن يخاف من بطشة مثلا، لأنه لا يستطيع أن يقف في وجه كما يسمى بالعقل الجمعي. اليوم احنا عندنا في مجتمعاتنا عقل جمعي انه خلص هذا هو حالكم وهذا هو استحقاقكم، ومهما تحاولون انه تغيرون اوضاعكم فاوضاعكم لن تتغير وتبقون على ما انتم عليه. ولذلك هذا يمنح المساحة والفرصة للظالم والطاغية ان يفعل ما يريد. معاوية كان يقول هذا المبدأ اموي، فكر سياسي اموي، كان يقول أنه لست أنا ظالم لكم لكنكم شر الخلق فأمرني الله عز وجل عليكم،
1: تمام،
0: ولذلك بعثني الله لكم لعنة عليكم بسبب ما جنيته بأيديكم
1: حتى يأدبكم يعني.
0: ولذلك كان يمنح النفس الشرعية في القتل والذبح وهتك الأعراض وسرقة الأموال، يقول باعتبار أنه أنا مكلف من الله، مثل ما اليوم هذا الأخرق يضع يده على المرضى كأنه يرى نفسه المسيح،
1: تمام،
0: هذا نفس الفكر الذي يحمله هذا. إذن بالنتيجة حتى لا نطلع
1: نعم تفضلوا
0: كثيرا من البحث
1: نلملم البحث، نعم،
0: أنه مسؤولية مهمة، مسؤولية تقع على عاتق الجميع. طبعا دائما نقول أن كلما كان البساط أوسع وأكثر امتدادا لذلك الشخص تكون مسؤوليته أكبر في أن يهيئ ويعد العد والعدد وبجميع الاتجاهات وأصناف الحياة للتمهيد لدولة الإمام عجل الله فرجه الشريف. ومن يقصر عليه مساءلة من الله عز وجل ومن الإمام عليه السلام ومن التأريخ، فلا بد أن كل يأخذ بدوره لكي يمهد لدولته عجل الله فرجه.
1: أحسنتم شيخنا العزيز. إذا مستمعنا الأحبة ما زلنا معكم والحديث عما ينتظره الإمام المهدي المنتظر عليه السلام بين توجيهات القيادة النائبة ومستوى طاعة الأمة. نامل بقاءكم معنا بعد فاصل ثم نعود.

0: إذن هذه عودة طيبة معكم أحبتنا الأكارم وبرنامج بقية الله خير لكم، وحديث اليوم بعنوان ما ينتظره الإمام المهدي المنتظر عليه السلام بين توجيهات القيادة النائبة ومستوى طاعة الأمة، والحديث بمعية فضلة الشيخ عمر صفار دامت بركاته. شيخنا العزيز، لو أردنا اليوم أن نتحدث عن الاستعداد الإيماني وتوطين النفس على طاعة القيادة المصلحة ومواجهة الصعوبات وبعض الانحرافات والاختلافات الداخلية، هل هناك آليات معينة في تحقيق هذا النوع من الاستعداد؟
1: طبعا أكو آليات ذاتية وآليات عامة اجتماعية، يعني مرات الإنسان هو بنفسه يجعل لنفسه برنامجا يجعله بهذا المستوى من الوعي والإدراك والتحرك باتجاه التمهيد لدولة الإمام عجل الله فرجه الشريف. وفي بعض الأحيان لا يكفي ذلك، بل يحتاج إلى إسناد إسناد من المحيط الذي يعيش به، من المجتمع الذي يعاصره، من المؤسسات التي تكون في مجتمعه وفي بلده ومحيطة به، من المرجعيات والقيادات الدينية والحلقة الوسطية والحكومة وإلى آخره.
0: تمام.
1: هذه خارجية.
0: تمام.
1: بعض الأحيان ما تتوفر أو تتوفر بشكل وجيز ومختصر وقليل، بعض الأحيان تحارب، بعض الأحيان تكون هذا الكلام كله على الخارجية.
0: تمام.
1: بعض الأحيان تكون ظاهرها أنيق وباطنها
0: صحيح
1: غير غير غير جيد يعني، ولذلك تجر المجتمعات إلى حافة الهاوية، يحسبون أنهم يحسنون صنعة. إذن باعتقادي أن الأمور الشخصية أهم للشخص من الأمور الخارجية، باعتبار الأمور الخارجية يكتنفها الكثير من الإشكالات والمشاكل، وقد بعضها يدعو إلى التفرقة.
0: سبحان الله.
1: بدلاً أن يدعو إلى توحيد الصف.

0: تلك الإرهاصات والمشكلة يتضرر لذلك التمهيد والتحضير النفسي والخارجي. من المقومات الذاتية أولها يعني خلينا نقول تشخيص القيادة الحقيقية التي تقربه من الإمام عجل الله فرجه الشريف.
1: جيد.
0: طبعا هذا يسبقه أنه يكون عنده نكران للذات وعدم شخصنة للأحداث والأمور، وكما يقولون يكون منصف مع
1: لا
0: نفسه.
1: تأخذ الكثرة ولا القلة،
0: لا الكثرة ولا القلة، لا القبلية، لا أبي وأمي يقولون فأنا أقول كما يقول آباؤنا وأجدادنا إلى آخره. يعني يتجرد عن الخصوصيات، يتجرد عن الخصوصيات وينظر بعين بصيرة.
1: ممتاز.
0: بعين البصيرة ينظر أنه هذا حق لا
1: يعني
0: بد من اتباعه،
1: يحكم بإنصاف،
0: يكون منصف في قراراته واختياراته.
1: جيد.
0: ولذلك دائما حتى القرآن يقول أنه هؤلاء الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يوادون الذين حادوا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم،
1: بالفعل
0: إخوانهم، عشيرتهم، ما بها مجال. أني ما دام أنه هذا المقابل ضد رب العالمين وضد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لو يكون أبويا ما أقف بجانبه. حتى الله شقد أمر ببر الوالدين، لكن عندما وصلت المرحلة إلى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
1: فلا تطعهما،
0: فلا تطعهما وقل لهما قولا معروفا إلى آخره.
1: تمام.
0: لكن لا تطعهما عندما تصل المرحلة،
1: لا تطعهما بهذا الجانب حتى يفهم الأخوان.
0: لا طبعا هي أكيد لا تطعهما في الشرك بالله، في كل ما لا يرضي الله. لا طاعة كما يقول المعصوم في قاعدة عامة كلية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: تمام.
0: أي مخلوق، أبوي، أمي، شخص ذو وجاهة وجاه ومنصب ومكانة، إن كان أمره فيه معصية لله عز وجل فأمره ماذا؟ لا يطاع.
1: تمام.
0: طاعة الله مقدمة على طاعة بقية الخلق. فإذا شخص القيادة الواعية يبدأ باتباعها، بعد ذلك الاتباع كون يطيع مو فقط يتبع. لأن كثير من الأحيان تجد أناس يشخصون ولكن لا يتبعون، هاي مشكلة.
1: صح.
0: يشخصون ويتبعون ولكن لا يطيعون، هاي مشكلة. يشخصون ويتبعون ويطيعون لكن لا يؤمنون.
1: سبحان
0: الله. تلاحظ التسلسلية شلون تصير أستاذ؟
1: إن شاء الله. نعم.
0: يعني لابد أن أول مرة يشخص ثم يتبع ثم يطيع ثم يؤمن بتلك القيادة. هاي مراحل مهمة.
1: لطيف.
0: حتى تولد عنده ثبات واستقرار وعمل مجدي.
1: باكر إذا طلع كأنه يوطن نفسه على الطاعة حتى من يظهر الإمام.
0: أحسنت. وهذا اللي يريد نصل إليه. جزاك الله خير.
1: ما مقتنع به.
0: إحنا هذا اللي يريد نصل إليه. إن شخص القيادة لما راح تظهر 100 راية عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف ستكون راية الإمام واضحة عنده.
1: جيد.
0: من تلك الرايات الأخرى إذا اتبع قيادته سيكون اتباع لإمامه، لأن هذا معسكر تدريب أيها الأحبة. إحنا اليوم في معسكر تدريب للظهور المبارك، فإذا نجحنا في هذا المعسكر سننجح في ظهور الإمام عجل الله فرجه.
1: معسكر تدريب فكري ونفسي
0: طبعا خطر. نعم. معسكر خطر فيه آخرتي ودنياي.
1: نعم.
0: ولست أنا فقط، بل قد من سن سنة حسنة فله أجر.
1: تدخل هذا
0: أحسن.
1: نعم.
0: وتأثيرها جماعي، فتنة لا تصيبن الذين ظلموا والذين كفروا منكم خاصة. تشتعم نار تحرق الأخضر واليابس إذا ما قدرت أسيطر عليها ونظمها.
1: تمام.
0: فالتشخيص والاتباع ثم الطاعة والإيمان بهذه القيادة ستولد لدى ذلك الشخص حصانة مطلقة وقوية بحيث تجعله يدخل في كل الفتن ويخرج منها سالما دون أن يمسه سوء. شوف هذول أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وأصحاب أهل البيت المخلصين.
1: نعم.
0: كمثال عليهم لما تأتي إلى عمار
1: رضوان الله
0: عليه. سلام الله عليه. يقولون له احنا خسرانين المعركة بين على اعداد ويا ويا فلان وفلان وفلان، شلون راح ننتصر على اعداد ويا معاوية وقومه؟ هاي كارثة، فرق عددي هائل. قال والله لو قاتلناهم وقاتلونا فدفعوا بنا الى سعفات هجر. اخر اخر شيء بالدنيا احنا نقول
1: الخلفيات
0: الدنيا ايه.
1: نعم
0: زين. فدفعوا بنا الى سعفات هجر لعلمنا اننا على حق وانهم على باطل.
1: جيد.
0: قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه واله لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلكوا الوادي الذي يسلكه مؤمن متبع مطيع مشخص
1: لطيف
0: يفهم قيادته. سألوا أبان قالوا له كم كان مع علي في يوم صفين والجمل، هو من وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. أجاب قال أتريدون أن نعرف أن عليا كان على حق أم لا بعدد من كان يتبعه؟
1: فهم الفكرة قبل الجواب.
0: نحن نعرف أن المرأة كان على حق أم لا باتباعه لعلي عليه السلام. شوف شوف ميزان العدالة اللي عنده والفكر اللي واصل له من مستوى، يعني يقول له كان واحد فقط يتبع علي لعلمنا أن هذا الواحد هو على الحق.
1: أعرف الحق.
0: الدنيا كلها ما تبعت علي.
1: نعم. لا يعرف الحق
0: كل الرجال. الدنيا كلها على باطل.
1: جي.
0: هذه مسألة علي عليه السلام هو مصداق للأجيال. إحنا لا نضرب المثل فقط بأمير المؤمنين عليه السلام وينتهي عند أمير المؤمنين. كل جيل وكل زمان إحنا نعاني ما بين صراع بين الحق والباطل وسوء التشخيص، أنه لمن أتبع؟ وإذا شخصت قد لا أتبع، وإذا شخصت واتبعت قد لا أطيع، وإذا شخصت واتبعت وأطعت قد لا أؤمن، وهذا كله يولد زعزعة.
1: طيب يعني حتى أكون في حصانة من الانحرافات ايش لازم يكون عندي فضيلة الشيخ؟ يعني
0: طبعاً أولا قبل هذا كله يكون وعي وإدراك وفهم. احنا قلنا لازم يكون عنده محسوبية ومنسوبية، ذن الأمور كلها يتركها، يكون إنسان موضوعي الجزئيات
1: ويبحث لله سبحانه وتعالى.
0: طبعا هي يكون عمله إذا ترك تلك الجزئيات.
1: نعم.
0: وترك تلك التحزبات والفئويات وكان موضوعيا في الاختيار والتشخيص، ثق إن الله عز وجل سيوفقه ويأخذ بيده.
1: نعم.
0: وطبعا هذا كله بدون توفيق الله عز وجل ما موجود. بعد أن وصل إلى هذه المرحلة من التشخيص الصحيح والاتباع والطاعة والإيمان، لابد أن يوطن نفسه على مسألة التمهيد من خلال العمل مع تلك القيادة.
1: لطيف.
0: والعمل في مشاريعها وإسنادها ودعمها والوقوف معها والتحرك باتجاه نصرتها والدفع باتجاهها. أعرف أحد الأخوة من أئمة المساجد يؤم مسجدا فيه ما يقارب 40 أو 50 مصلين.
1: نعم.
0: أغلب المصلين لا يقلدون مرجعه. خلنا نقول 3 من 50 يقلدون مرجعه، 47 منهم أو 48 منهم.
1: تمام.
0: لا يقلدون مرجعه. خلال سنوات أكثر من نصف هؤلاء المصلين حضروا صلوات الجمعة لمرجعه مثلا.
1: ممتاز.
0: وشاركوا في الفعاليات التي يقيمها من تشيع رمزي من محفل.
1: شيء جيد.
0: لما سألوهم هل عدلتم، تعرف الناس ما يسكتون،
1: يدورون
0: يبحثون من خلفهم.
1: نعم.
0: هل عدلتم بتقليدكم من ذلك المرجع إلى هذا المرجع؟ قالوا لا. قالوا لهم لماذا تحضرون محف؟ قالوا أخلاق هذا الفاضل الذي يصلي بنا ودفعه باتجاه هذه المشاريع ووجدناها أنها نافعة ومفيدة ولا ضرر فيها،
1: جعلت أقولهم
0: شغلوا أقولهم. وهو وظف أخلاق مرجعيته لكي يكسب الناس. إمامنا الرضا عليه السلام يقول علموا الناس محاسن كلامنا فإن الناس إن علموا محاسن كلامنا اتبعونا. أمير المؤمنين يسير مع ذمي في طريق فيقول له أخ العرب هل أصاحبك؟ قال ما هلم بك.
1: نعم.
0: عرف أنه هذا ذمي من خلال السؤال، فيعني كافر.
1: تمام. إذا اسمح لنا فضلت الشيخ، معنا اتصال من دكتور جعفر. تفضلوا يا دكتورنا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية لك أخي وعزيزي، وتحية للشيخ العزيز الذي يتجول في أرض معرفة إمامنا، ونحن حقيقة نبحث عن جسوركم لنكون من الذين يمرون أو يصلون إلى معرفة الإمام معرفة صحيحة، لأن أحيانا المعرفة الخاطئة أشد من الجهل.
1: تمام.
2: أنا حقيقة نقاط على عجالة حول ما ذكرتم من محاور. أولا شيخنا الحبيب، نحن إذا اليوم نبحث عن وسائل التمهيد أو نكون من الذين كقيادات كأمة من الذين يشاركون في التمهيد، علينا أن نعرف ما أدوات التمهيد وكيف نتوحد وكيف نسير ومن الولي الضامن لتحقيق أهداف التمهيد. والله يا عزيزي، اليوم من أهم وسائل أو مراحل أو مقاطع التمهيد أن نعرف كيف نرتبط بالحج. اليوم من أهم وظائف هذه الفريضة يقدم لنا ارتباطا حقيقيا برموز الأمة، ارتباطا حقيقيا بقيادات هذه الأمة، القيادات الحقيقية، من خلال الارتباط بهذا المؤتمر الإسلامي. لذلك الأعداء ماذا فعلوا؟ أدركوا خطورة مثل هذا المؤتمر في التمهيد لوصول القيادة المهدوية أو أي قيادة تخلص الأمة من الانحطاط. هذه الشعيرة المقدسة اليوم من أهم وسائل التمهيد لظهور العدالة وظهور الإمام. هل فهمنا كحجاج أو كعامة المسلمين ما أهمية هذه الفريضة؟ والله آيات الجهاد وآيات الذكر بخطورة اليهود تأتي في بين أو مع آيات الحج. اليوم ماذا فعلوا؟ أنا أقول، لماذا أقول هذا المؤتمر؟ أعداؤنا عمليون. ماذا فعلوا؟ قاموا الحد من عدد الحجاج. بداية نقلل عدد الحجاج، نقلل العدد بالكمية والنوعية. نعطل أهم شعيرة، إعلان البراءة من أعداء الله. بذلك أنا أقول شيخنا الحبيب، اليوم الحج هل بقي أداة من أدوات التمهيد؟ من أين ينطلق إمامنا؟ ما نقطة شروع إمامنا؟ من أي نقطة؟ أليس من هذه الأرض الطاهرة؟ هل نحن نعرف قيمة الحج أم لا؟ هذا تساؤلي في جانب التمهيد. وأنا أعتقد وأقولها بصراحة، والله اليهود وآل سعود إجرام بلا حدود ضد مسيرة المهدي والمملحدين. ثانيا، أنا حقيقة أقول، ما الذي فعلوا بإضافة إلى المحاربة من خلال اليهود؟ ماذا فعلوا علميا؟ والله يا عزيزي، فعلوا ما فعلوا، ومن ضمنها فيروس كورونا. ألا تعلمون أول ظهور لهذا الفيروس كان في 1960 في مكة؟ معظم الإصابة بهذا الفيروس منذ بداية ظهوره كتجربة كان في موسم الحج. أعداؤنا يحركون الفيروسات ضدنا. شيخنا، لماذا نحن لا نحرك الجمهور والحشود؟ اترك الفيروسات، نحن اليوم لماذا أصبحنا أكثر صغرا أو أكثر يعني حقيقة يعني بطءا من حتى الفيروسات الذي يستغلونه أعداؤنا ضدنا. سؤالي بالتأكيد الشيخ يعرف ماذا أقصد، لماذا أصبحنا يعني مع كل الأسف لا نرى في الواقع وفيروساتهم تحرك الواقع؟ هذا التساؤل الثاني. التساؤل الثالث، المسرح المهدوي. يعني في الواقع كيف نجسد أو نفهم الناس بشكل عملي كيف يتحركون وكيف يلتزمون وكيف يتوحدون وكيف يعرفون وكيف يمكنون؟ أنا أقول هذا وأختم، أعلم وقتكم ضيق. والله يا عزيزي، بداية يقول أحد الباحثين كما ذكرت الفيروس في 1960، أيضا في عام يعني في بداية يعني أربعينات فكروا في دولة من الدول كيف يربون الأطفال المسلمين لكي يحاربوا بعضهم، وكيف يكون محاربتهم في أرضية واحدة وبيئة واحدة، فأنتجوا مسلسلا أول ما أنتج توم وجيري باللغة العبرية. باللغة العبرية أنتجوا لنا توم وجيري ليربي الأطفال كيف أن توم وجيري صديقان في الأصل كأمريكا وداعش، يلعبان في وقت واحد وينتقلان في مكان واحد ويسافران توم وجيري معا إلى نفس البلد. فترى ما ترى جيري ماثلا أمامك فاعلم أن توم وراءه.
1: سبحان الله.
2: أين المسلسلات؟ أين المسارح؟ أين حتى الأفلام الأطفال في تفهيم الأطفال وتربية الأطفال لأساليب التمهيد؟ في 2001 طبقوا بعد 60 عاما على الكبار أفلامهم الكرتونية. 2001 تسلل جيري إلى أفغانستان وظهر خلفه مباشرة توم ولحق في محاربته في تلك البلد.
1: سبحان الله.
2: حروب شرسة حصلت بينهما وأحرقوا الحرثة والنسل والثروات وإلى آخره، ولكن في الأخير وجدت أن توم وجيري يقاتلان في نفس الساحة ويجتمعان وإلى آخره. اليوم سلمان وبنو ترامب وأدياله ما إن تجدهم في بلد إلا تجد الخونة والعملاء أيضا في ساحة في نفس الساحة يتحاربون يحرقون الحرث والنسل، ولكن يخرجان سليمين من هذه المعركة ونحن

0: لعله إذا تسمح له عمر معين حتى الأطفال.
1: وكان من ضمن النقاط أن يوطن نفسه وأهله،
0: نعم،
1: وأن يمهد أجيالا. هاي النقطة اللي أنا أريد توصلها، بس
0: تمام.
1: صار
0: تمام أحسنت يا شيخ،
1: انقطاع بالاتصال.
0: نعم.
1: أن أمهد أجيالا، لأن المسألة موروثة، مو وقفت يمي. المسألة لا تقف عندي، الميراث المهدوي ينتقل من جيل لجيل. عندنا أحد الأخوة عندما يذهب لإنشاء عقد بين اثنين يقول: فليكن هدفك من هذا الزواج أن تنجبان ذرية تنصر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. شوف الفكرة من أصل الزواج كانت هذه. إذا كان عنده فكرة أكيد راح يعرف شلون يختار الزوجة، راح يعرف شلون يربي الأولاد من الصغر. نشوف إحنا في بعض المقاطع الفيديوية والتلفزيونية أطفال عمرهم بعمر الزهور لديهم من الحرقة والوعي والمحبة والانتظار الصحيح للإمام المهدي أكثر من شخص عمره 60 سنة. هذا ما إجى من فراغ،
0: تمام،
1: هذا إجى من أبوين ومؤسسة ومدرسة ومعلمة وجار وصديق وعام وإمام
0: مجتمع
1: مسجد
0: كامل
1: ومجتمع
0: يسعى
1: بأكمله. نعم. والأبوين الدور الرئيسي إلمن للأبوين أنشأوا، ولذلك اليوم رجعوا يدورون يبحثون من أجل قانون العنف الأسري. مرت اللخ بدأ ينطرح بالبرلمان، وهم يريدون يرجعون مسألة هذه المنظمات البائسة التي تهين المرأة وتجعل لها الفجور والفسحة وفسحة بأن تفعل ما تشاء مخالف للشريعة مثل سيدا وغيرها. هذا شغل كون أنا في قبال أعمل،
0: تفهم،
1: على أن أنشئ جيلا. أنا أذكر أنه قصيدة سلام يا مهدي
0: بلي
1: حطمت، هم نفسهم الصهاينة اعترفوا أنهم عملوا 50 أو 60 سنة من أجل حرف الفكر وتسطيحه تجاه قضية الإمام المهدي. قصيدة واحدة ظهرت على الساحة حطمت تلك الأهداف التي عملوا من أجلها لتلك السنوات ومليارات الدولارات التي أنفقت من أجل إنشاء أجيال متهرية متخلفة بعيدة عن
0: هذا. دور الإعلام فضيلة الشيخ،
1: هذا دور الإعلام. نعم. دور الفضائيات، دور المؤسسات. يكون عندي دائما أقول ليس فقط، يعني باعتقادي الشخصي، أن العمل لا بد أن يكون لا على مستوى المعادل الموضوعي والمدافع فقط،
0: نعم،
1: بل على مستوى المهاجم والمتفوق موضوعيا
0: بالفعل
1: على الآخر.
0: ينطلق للآخرين.
1: يعني إذا
0: يجدر الشباب والأطفال،
1: يعني طلعوني 10 قنوات فاسدة أطلع لي وحدة تعبانة كلش ما تستفيد،
0: وحزبية تروج فقط صاحبها،
1: لا أكون أطلع في قبالها 20 قناة.
0: تمام.
1: إذا طلعت 10 فاسدة أطلع 20، إذا سووا فيلم أسوي 10، إذا طلعوا مسلسل أسوي 20 مسلسل، إذا أنشأوا أفلام كارتون مثل ما يتحدث عن توم وجيري وكذا وهذا سب بونج بوب يسفه العقول ويجعلها عقول ساذجة ومضحكة وكذا، هاي
0: أطلع غباب المجتمع.
1: أطلع لي فد مسلسلات وأفلام كارتون.
0: من اللي يطلع شيخنا فدوى العلاق منه؟
1: بعد هنا يجي تكليف هذول اللي عندهم سلطة، اللي عندهم أموال، كون يتحركون وإلا وبدعم وإشراف من الحوزة العلمية الشريفة وأساتذتها وفضلائها. ما شاء الله عندنا خبرات، عندنا خريجين إعلام يدرسون بالحوزة، عندنا مخرجين يدرسون بالحوزة، عندنا ممثلين يدرسون بالحوزة. كنا سخر هذه الطاقات من أجل
0: كل شيء علّه وتقدر الحوزة تسوي. يعني
1: طبعا أكيد هي أنا أقول عنصر داعم، عنصر دائم وداعم وعنصر فاعل، لكن الدور الرئيسي للحكومات اللي تحت يدها الأموال الطائلة.
0: لذلك عندما تكون القيادة الحكومية صالحة
1: أكيد الأمة تصلح الأمة تلقائية.
0: سبحان الله.
1: وإذا فشلت القيادة والحكومة مع الأسف وهي تفشل وتفشل، والأيام قادمة نسأل الله عز وجل أن هذا سوء الظن الذي ولد لدينا والذي أصبحنا نقدمه على كل شيء، نسأل الله بل كتهم جانا ذاك اللي قبله بالبداية استبشرنا به خيرا وإذا به بعد حين حصل منه ما حصل، فنسأل الله عز وجل أنه يجعل
0: يلطف بهذه
1: الأمة، يلطف بنا.
0: نعم.
1: لأن خوش ناس طيبين مؤمنين
0: يحبون أهل البيت،
1: يحبون أهل البيت، كرماء شجعان، ضحوا
0: بالأولاد
1: أردنا
0: وعي شوية شيخنا.
1: وبالدماء
0: أردنا شوية وعي شوية
1: مطلوب تضافة. هو هذا واقعا كل ما يحصل هو تمهيد، كل ما يحصل هو تمهيد، سقوط أقنعة، ظهور حقائق، بيان مواقف، هذا كله في مصلحة الأمة ومصلحة الإمام. بس كون أنا أظل واعي ما أنجرف وأنجر إلى ما يحرفني عن الحق.
0: أحسنتم شيخنا العزيز، طيب الله أنفاسك. في الختام محبة الكرام، تقبلوا منا أخلص الدعاء وهذه تحيات أسرة البرنامج. في الإخراج العزيز علي الإبراهيمي، وأطلب التحايا مني أنا صفاء الزبيدي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. متواصلين معكم مستمعين الأكارم في هذه الجمعة المباركة، وأنتم تتابعون مواد برامجنا إذاعة البلاد من بغداد.

0: ومن يتق الله هذا شرط،
1: يجعل له مخرجا هذا وعد،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة.
1: فحقق الشرط
0: لتستحق الوعد وتنال المكافأة.

اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله الكامل التام الشامل العام، وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده، وخليفته على خلقه وعباده، وسلالة النبوة، وبقية العترة والصفوة، صاحب الزمان، ومظهر الإيمان، وملقن أحكام القرآن، ومطهر الأرض، وناشر العدل في الطول والعرض، والحجة القائم المهدي، الإمام المنتظر، المرضي المرتضى، وابن الأئمة الطاهرين، الوصي ابن الأوصياء المرضيين، الهادي المعصوم، ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين، والإمام على الخلق أجمعين. السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية، أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك، وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله، حاجتي أني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، فاشفع لي في نجاحها، فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقاما محمودا، فبحق من اختصكم بأمره وارتضاكم لسره، وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه، سل الله تعالى في نجح طلبتي وإجابة دعوتي
وكشف كربتي، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.

أزوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك.

بك فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى وقلت

وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته

اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر وجده

ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية هذه، والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

لئن بسطت إلي

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة معطرة من آي الذكر الحكيم. إذاعة البلاد من بغداد.
2: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه بيننا القارئ الشيخ عبد الكريم قاسم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.

مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات. روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والإثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام، وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

0: زيارة الإمام صاحب الزمان عليه السلام في يوم الجمعة.
1: بسم الله.

ويفرجوا به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخاطب.

نريد أن نقف على جملة من الروايات التي تبين أهمية صلاة الجمعة، ولقد طرحت هذا البحث لأنه أحياناً اعتيادنا على العبادة يضيع لذة العبادة. لا بد أن نلتفت إليها. في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث

عمل غفر لك ما تقدم من ذنبك. المريض إذا برئ من مرضه، والمشرك إذا أسلم، والحاج إذا فرغ، والمنصرف من الجمعة. وفي خبر أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، إن الحور العين يؤذن لهم بيوم الجمعة، بعد شو تريدون؟ فيشرفن على الدنيا فيقولن أين الذين يخطبوننا إلى ربنا؟ وأيضا ورد عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ليلة الجمعة ليلة غراء، ويومها يوم أزهر، وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا فيه من النار من يوم الجمعة. وأيضا عن الصادق عليه السلام قال: إن ليلة الجمعة مثل يومها، فإن استطعت أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل. وأيضا قال عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من مات ليلة الجمعة كتب الله له براءة من النار، ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار. وأيضا ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها، فقال: ليلتها غراء، ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافا من النار منه. من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة أعتق من النار.

0: فحي الله خطباء الجمعة الذين جاهدوا وأفادوا، وحي الله الحاضرين المخلصين في كل مكان وزمان. وليس علي شكرهم، بل على الله الحليم الكريم، بل على الله الحليم الكريم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.

الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان. توافق أن وجد ضفدع وفأرة برية في المكان نفسه. احتال الضفدع على الفأرة البرية بلعبة دنيئة، فأخبرها بأنه سوف يربط حبلا بين قدمه وقدمها. وافقت الفأرة البرية عن حسن نية، وكان يسيران فوق أرض جافة للبحث عن الطعام، والأمر على ما يرام. ولكن ما إن وصل إلى حافة البركة حتى قفز الضفدع في الماء وسحب الفأرة المسكينة معه إلى داخل الماء، وهو يطلق نقيقا عاليا سخرية منها لأنه خدعها

وابتنعت الفأرة الماء وغرقت، ثم ارتفعت جثتها وطفت على سطح الماء. ووافق أن عقابا، وهو نوع من الطيور الجارحة، مر فوق البركة فشاهد الفأرة الميتة، فنزل إلى الفأرة ليلتقطها، وحين حلق بها في عنان السماء سحب الضفدع معه، لأنه كان مربوطا من قدمه معها. وما إن شاهده العقاب، وبعد أن بلع الفأرة انقض عليه وبلعه أيضا، فكانت نهايته. إن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فكما أن الضفدع خدع الفأرة وأغرقها بواسطة الحبل، فإن هلاكه كان بالحبل نفسه أيضا. فعين العدالة الربانية لا يغيب عنها شيء، والمظلوم لابد من أن ينتصر حتى وهو ميت، فالله تبارك وتعالى حي لا يموت.

إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.

الحديث الشريف أنه من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. إنسان إذا التفت إلى قيمة نفسه والمنزلة التي الله تعالى جعله فيها كون خليفة لله تعالى في أرضه، حينئذ ينزه نفسه عن الابتذال وعن الضياع في الأمور التافهة. فهذا الالتفات إلى قيمة نفسه يكون إذن كأنه أحد وسائل الردع للإنسان حتى يمتنع عن هذه الأمور التي لا تناسب. المرأة هي أولى من يلتفت إلى هذا الحديث الشريف، إذا عرفت قيمة نفسها حتى تحفظ نفسها من الابتذال، من الانسياق وراء هذه الدعوات المضللة تحت عنوان حرية المرأة، تمكين المرأة من هذه الأمور، وهم يريدون بذلك أن يحولوها إلى سلعة بيد الرجال، وهذا الذي حصل عندهم الآن. في الغرب المرأة وسيلة للإعلانات التجارية ولتمشية الأمور وإلى آخره. هذا هو الذي يقصدون. في المرأة إذا التفتت إلى قيمتها حينئذ تترفع عن الوقوع في مثل هذه الأمور، وهي المكانة العظيمة التي الإسلام أعطاها، الله تعالى أعطاها للمرأة في الإسلام من لدن ولادتها. من لدن ولادتها تلاحظ تكريم المرأة، لما كان العرب في الجاهلية يكرهون أن تكون المولودة أنثى، وكانوا مبتلين بوأد البنات أصلا، فالله تعالى وبخهم على ذلك ونهرهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. بل الله تعالى أكرم المرأة حينما جعل ذرية النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة منحصرة من امرأة، وهي

من اجل ان يتفقد، فيزجي الضعيف، يساعد الضعيف. اذا قدام كيف يعرف عن المتخلف، عن اللي وقع، اللي مرض، اللي اصيب، المحتاج، اخر واحد حتى يطمئن بعد اصحابه كلهم مشوا ساروا. هذا من اخلاق رسول الله صلى الله عليه واله. فيزجي الضعيف ويردف، اذا واحد ما عنده راحله دابه يركبه وياه، ويدعو لهم، يشجعهم، يرفع معنوياتهم. كل ما واحد يمر عليه يدعو له، بارك الله فيك، ساعدك الله، اصلحك الله، اثابك الله، غفر الله لك. هذا ايش قد تعطي دفع لهؤلاء الناس. هذه صورة من صور التربية، كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله يربي أصحابه، وكيف استطاع أن يفجر ينابيع الخير في نفوسهم ويدعو لهم. فانتهى إليه باعتبار هو راحلته ربطت به، شافه النبي صلى الله عليه، فانتهى إليه وأنا أقول يا لحف أمياه، يا لحف أماه، يعني إظهار التحسر او الاسف انه بعد بركة الراحلة وليل مظلم والجماعة راحوا قدام، وما زال لنا ناضح سوء، يعني عاتب البعير، يعني ما زال هذا البعير بعير سوء يخزني في الاوقات. الرسول صلى الله عليه وآله سمع كلام جابر، فقال صلى الله عليه وآله من هذا؟ ظلام، بيشوفوا بعضهم بعض، الصحراء، من هذا؟ فقلت انا جابر بابي انت وامي يا رسول الله. فقال ما شانك؟ ايش داعي؟ ايش ما تحرك؟ قلت اعيا ناضحي، الدابه الراحله اللي انا عليها البعير تب وبرك. فقال امعك عصا؟ عندك عصا؟ فقلت نعم. فضربه، ضرب البعير ضربا خفيفا، ثم بعثه حركه حتى يتحرك، ثم اناخه حركه، فلما استوى قام اناخه مرة اخرى، ووطع على ذراعه، النبي صلى الله عليه وآله وطع على ذراع البعير لعله لتنشيط هذا البعير، لعل هناك اعياء في هذا المكان من جسم البعير، وايضا لبركة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال اركب، خلص بعيرك يمشي، اركب. فركبت فسايرته، يعني امشي الى جنبه، فجعل جملي يسبقه. لا والله تقدم عليه، فجعل جملي يسبقه. فاستغفر لي تلك الليلة 25 مرة، كل ما يشوفني غفر الله لك يا جابر، غفر الله لك يا جابر، استغفر لي 25 مرة. فقال لي ما ترك عبد الله من الولد، عبد الله يعني أبوه، أبو جابر، أبوك كم خلف من الأولاد يتفقد شأن من حوله؟ قلت 7 نسوة، 7 خوات عندي، 7 نسوة. قال أبوك عليه دين، أبوك مات مديون ولا زين أموره يعني، عليه دين؟ قلت نعم يا رسول الله عليه دين، مات عليه دين. قال فإذا قدمت المدينة فقاطعهم، قاطع الديان يعني اتفقوا إياهم على مبلغ، سوي تسوية معاهم، فإذا قدمت المدينة فقاطعهم، فإن أبوا فإذا حضر جذاذ نخلكم وقت الصرام في النخل أو وقت قطع الثمرة في النخل فآذني خبرني. ثم قال هل تزوجت؟ متزوج انت ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك الأولياء، ورأيت كثير من العلماء أيضا أول ما يشوفوا شاب من الشباب يسأل متزوج؟ إذا ما متزوج يشجع على الزواج، إذا يحتاج إلى مساعدة ودعم يدعم يساعد حتى يتزوج. هل تزوجت؟ قلت نعم متزوج. قال بمن؟ قلت بفلانة بنت فلان. بأي؟ واحدة كانت مطلقة أو متوفى زوجها، كانت بالمدينة. قال فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ ليش ما أخذ لك واحدة شوية كبيرة؟ ليش ما أخذ فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله كنا عندي

0: نسوة خرق، يعني عندي مراهقات، 7 أخوات عندي مراهقات يعني أخواته، فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقة. أجيب بعد واحدة مراهقة صغيرة وياهم، جبت واحدة شوية كبيرة حتى تساعد في إدارتهم، في إنضاجهم، في توعيتهم. فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت هذه أجمع لأمري. فقال صلى الله عليه وآله: أصبت ورشدت. هذا فعلك فعل صائب وفعل رشيد. فقال: بكم اشتريت جملك؟ يعني بالتالي يتحدث معاه، ياخذ ويعطي وياه. بكم اشتريت جملك؟ قلت: ب5 أواق من ذهب. قال: قد اخذنا نشتري منك. فلما قدم المدينة اتيته بالجمل، فقال: يا بلال اعطه 5 أواق من ذهب. هو شارنا ب4، اعطيه 5 يعني زيادة اعطى، يستعين بها في دين عبد الله، في قضاء دين ابيه. وزده 3، هذه 5 قيمة البعير الجمل، زيد بعد 3، وزده 3 واردد عليه جمله. جمله بعد عطويه، جمل عطويه، مو خوش نبي، مو خوش صاحب، هذا رسول الله صلى الله عليه واله. زده 3 واردد عليه جمله. قال: هل قاطعت غرماء عبد الله الديان اللي على ابوك؟ اتفقت اياهم؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: اتراك وفاء؟ يعني انت ما توفي الدين يعني؟ وكانه استمهل، ليش ما سويت هذا الشيء؟ قلت: لا. قال: لا عليك، اذا حضر جذاد نخلكم فاذني، خبرني اذا اجى وقت قطع الثمرة في نخلكم. فأخبرته فجاء فدعا لنا، احنا قاعدين نشتغل وهو يدعو لنا. فجزعنا واستوفى كل غريم ما كان يطلب تمرا وفاء، اخذوا كلهم الديون التي لهم، وبقي لنا ما كنا نجد واكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا ولا تكيلوا. فرفعناه وأكلنا منه زمانا ببركة رسول الله. هذه الرواية تعطينا صورة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله متواضعا، مهتما بمن حوله، يهتم بأمورهم، يساعدهم، يرفع معنوياتهم. هذه الأخلاق الرفيعة هي التي بنت تلك المدرسة المحمدية، هي التي صنعت ذلك الإنجاز العظيم. ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد.
2: قصص

أخرجت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: مستمعين الأكارم، أسعد الله مساءكم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ فوزي آل سيف، دامت بركاته. عنوان المحاضرة: الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي ومواقفه المبدئية. وقتا إيمانيا ومباركا نتمناه لكم.

الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.

حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض جوانب حياة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من السائرين على منهاج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو عدي بن حاتم الطائي المتوفى سنة 67 للهجرة في الكوفة، عن عمر تجاوز 100 سنة والبعض يوصله إلى 120 سنة حين وفاته. ابن حاتم الطائي معروف عندما يقال هذا يعبر عنه بأنه قصير النسب. قصير النسب يعني إذا قلت فلان ابن فلان خلاص، ما يحتاج بعد أن تنسبه نسبة أخرى. وحاتم الطائي هو أجود وأكرم العرب كما عرف بذلك قبل الإسلام، وبقيت هذه النسبة إليه كمضرب المثل في الجود والسخاء، وهو الذي تنقل عنه الكثير من الحكايات والأشعار في هذا الجانب، كقوله لغلامه: أوقد فإن الليل ليل قر، يعني بارد شديد البرودة، والريح يا موقد ريح صر، الريح الصر والصرصر شديدة الهبوب في جو البارد، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. كان يقول لغلامه أن يصعد على مرتفع في مناطقهم، مناطقهم هي مناطق حائل الآن الفعلية، منطقة حائل في المملكة هي منطقة حاتم الطائي، وفيها مرتفعات، فيقول أصعد على مرتفع في الليلة الباردة الشاتية التي تهب فيها الرياح بقوة، وأوقد هناك نارا. طبعا في جوف الليل صحراء مفتوحة، إذا نار على مكان مرتفع لا ريب أنها ترى من أماكن مختلفة، فيهتدي بها الضال وطالب الطعام ومن يشبه، يقول له: إذا جلبت هذه النار شخصا أو ضيفا إلينا فأنت حر، مكافأة لك على هذا العمل. فالرجل كان معروفا بالسخاء والكرم، يخاطب زوجته ماوية: أماوي، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ثراء أموال إذا وصلت نفس الإنسان وبلغت الحشرجة بعد ما ينفع، فالأفضل له أن ينفق ثراءه فيما ينفعه. لم يدرك الإسلام حاتم، ولكن أدركه ابنه الذي ورث الكرم أيضا من أبيه. يعني ينقلون أن عددا من العرب ورثوا المكارم والسخاء عن آبائهم، طبعا لم يحصلوا على نفس شهرة آبائهم، ولكن ورثوا عنهم هذه الخلال والخصال،
ومن جملة هؤلاء ما نقل عن عدي ابن حاتم أنه كان سخيا وكريما كأبيه. عدي في بداية أمره كان على دين المسيحية الركوسية، يظهر أن الرومان كانوا يريدون لهم أشخاصا وأحياء يمثلون خط متقدم في داخل الجزيرة العربية، واستطاعوا أن يستقطبوا قسما من هؤلاء، كان من جملتهم أحياء طي، موطن ومكان حاتم الطائي وابنه. عدي أيضا على أثر ذهابه مرات إلى بلاد الشام ولقائه بالقساوسة والرهبان ترك عبادة الأصنام وأصبح مسيحيا، الآن يسمونهم المسيحية الشرقية، الكنيسة الشرقية، قديما كان يقال لهم الركوسية، فأصبح هو مسيحيا، تعلم هذا المبدأ، تدين به، صار واحد منهم. بقيت بعض مناطق طي لا تزال على عبادة الأصنام، ولكن هو حاتم والمقربين إليه والاتجاه العام كان يدين بدين المسيحية. هذا أثر وين؟ أن الرومان عندما أرادوا الاشتباك مع المسلمين للقضاء على الدعوة الإسلامية المحمدية أرادوا أن يستفيدوا من مثل هذا الوجود، جماعة في طي في منطقة حائل وهي قريبة نسبيا من المدينة ومكة، وبالتالي عندما يتحرك الرومان اللي فيما بعد تحركوا وصارت غزوة تبوك سوف يحركون أيضا من جماعتهم اللي هم مثل عدي بن حاتم والمنطقة التي لها ارتباط ديني واقتصادي مع الروم، فطبيعي لما يجون من جهتين يقدرون أن يحرجوا موقف الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي المصطفى أدرك هذا بثاقب بصيرته، لذلك قام بعمل استباقي وأرسل سرية من 200 مقاتل قبل واقعة تبوك بسنة تقريبا، يقودهم أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى منطقة طي، أنه اقتحموا المنطقة وافتحوها حتى لا تصير نقطة متقدمة للأعداء الرومان ضدنا. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام بيتهم فجرا. عدي بن حاتم استطاع أن ينجو هو وبعض عائلته بسرعة وانطلقوا إلى الشام، يعني هرب من الموقع وفر إلى الشام وبقي فيها. أمير المؤمنين عليه السلام استطاع السيطرة على كل المنطقة، غنم الغنائم، أخذ سبيا، وكان من جملة هذا السبي سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي، وهي امرأة متكلمة وجميلة وذات شخصية،
فساق الغنائم والسبايا وسيطر على المنطقة، جابهم كلهم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وآله يظهر كان معين فد مكان للسبايا، سبايا الكفار اللي يؤتى بهن يكونوا فيما يشبه الحجرة، زين، قريبة من المسجد، إلى أن يرى فيهم أمره. فلما جيء بالغنائم من الإبل والشاء وما شابه ذلك قسمت، بس بقيت هذه النساء، وهذه الآن سفانة وأمثالها تعتبر مثل من الأسرة الحاكمة. عدي كان حاكما وكان رئيس القوم الديني والزمني، والنبي صلى الله عليه وآله في كل سيرته كان يحرص على أن لا يذل أحدا إلا إذا كان ذلك الطرف هو يذل الآخرين. الكفار المعاندين لا، هذولا تعاملهم بشكل آخر، وأما عزيز قوم ذل، هذا النبي لا يمارس معه إلا الرحمة. فبقيت سفانة ومعها عدد ممن سبي. أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية أشار إلى سفانة والنبي قد مر أنه إذا عندك كلام احتوية. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. فوقفت سفانة وتكلمت بكلام فصيح وخطابة بديعة، وهذا يبين إلنا أن الإنسان إذا كان عنده قدرة جيدة على البيان والكلام يستطيع الدفاع عن حقه واستخلاصه أكثر مما لو لم يكن كذلك. فقامت وقالت: يا محمد، صلوا على محمد وآل محمد، قالت: يا محمد، أنا سفانة بنت حاتم الطائي، مات الوالد وغاب الوافد، وإن أبي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويقري الضيف ويأمر بالمكارم، فإن شئت أن تمن علينا من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة قوم إلا جعلك سببا في ردها إليهم. هذا طلب مقدم في وسط ثناء وذكر لحسبها وأهلها في عدة عبارات، لكن أوفت ماذا كانت تريد. فقال لها النبي: من وافدك؟ تقول غاب الوافد، من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. فسكتت. النبي صلى الله عليه وآله من عليها، قال: أطلقوها. قالت: وأنا أو ومن معي؟ شوف الهمة. قال: بل أنت ومن معك، لأنه ما رح تقبل وحدها. وكساها كسوة حسنة وزودها بمال وقال: إن شئت المقام عندنا أقمتي، وإن شئت الذهاب ذهبت. هذا إلى الآن وهي غير مسلمة. طيب، يعني لاحظوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله. فبقيت أياما في المدينة إلى أن جاء ركب يريد الذهاب إلى الشام، وكانت تعرف هذه القبيلة، فاستأذنت رسول الله
أن ترحل مع ذلك الركب إلى الشام، لأن أخوها راح هناك وبقي، فركبت مع هذا الركب وذهبت. عدي بن حاتم هو ينقل هذه، يقول أنا جالس في مكاني وإذا بي أرى ضعينة عليها امرأة، قلت هذه ابنة حاتم والله ماكو غيرها. فلما وصلت نزلت لي وقالت لي تعسا لك وبئسا لك، نجوت بنفسك وأهلك وتركت الخيل تأخذنا، أهكذا عهد إليك أبوك؟ أبوك حاتم الطائي هالشكل وصاك؟ فقال لها لا تعاتبني، لا تعاتبيني، فليس عندي عذر لكي أعتذر به، ما عندي عذر، سويت هذا وأنا غلطان وما عندي عذر حتى أقدمه، انزلي. نزلت فسألها كيف وجدت هذا الرجل، فقالت له إني أنصحك أن ترجع إليه، روح إليه، فقد رأيته وما هو بملك. يعني سيرة الملوك اللي ينخاف من عدهم أو كذا ليس كذلك، فإن يكن نبيا فأنت أسعد الناس به، وإن يكن غير ذلك فما أظن معروفه يخطئك. فلما أشارت عليه هكذا قرر أن يأتي من الشام إلى المدينة. بالفعل هذا بحدود سنة 8 هجرية، قريب 9 هجرية، فجاء إلى المدينة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له النبي من أنت؟ قال أنا عدي بن حاتم. قال الفار من الله ومن رسوله، أفررت حتى لا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال إن لي دينا، أنا عندي دين، أنت عندك دين وأنا عندي دين. قال أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ يقول للرسول. قال نعم. قال كيف؟ قال ألست تأخذ المرباع؟ وفي الركوسية لا يجوز أخذ المرباع، فكيف تأخذه وهو لا يحل لك في دينك؟ المرباع في الغنائم تأخذ الربع، أنت الرئيس تصطفي الربع الأفضل، زين، وهذا على خلاف ديانتكم الركوسية اللي ما في هذا الأمر، فأنت إما ما تعمل بدينك وإما ما تعرف هذا الحكم في دينك. ألست على الركوسية؟ فإنهم لا يأخذون المرباع وأنت تأخذه. قال صدقت. شوية النبي صلى الله عليه وآله تلا الآية المباركة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا محمد لسنا نعبدهم، كيف اتخذناهم أربابا من دون الله؟ قال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، الله يقول لكم هذا حلال هم يقولوا لكم حرام وبالعكس، فهذه عبادة لهؤلاء وطاعة لهؤلاء دون طاعة الله. تكلم معه شيئا قليلا عدي بن حاتم، إلى الآن بعد يريد يشوف تصرفاته شنو. يقول قمنا في الطريق شفنا امرأة كبيرة سن ضعيفة استوقفت النبي، فوقف معها طويلا يتحدث، فأنا بيني وبين نفسي قلت هذه مو طريقة الملوك، ملك حشم وخدم وموكب وما أدري كذا، مو ما اللي يوقف إلى يمشي على رجليه ويقف

ولاه على صدقات قومه، وهذه فكرة النبي كان يسويها، وتبين أنها في ما يقوله أهل الاجتماع والسياسة هي الفكرة المناسبة، أن أنت تجي وتخلي مسؤول على بلدة أو قرية من خارجها ما حد يعرفه، من بلد ثاني، من ديرة ثانية، من قوم ثاني، أمير مو من هذه البلدة، رئيس مو من هذه البلدة، مدير مو من أهل هذه البلدة، مسؤول مالي مو من أهل هذه البلدة. هذا يشعر الناس عادة أن، والناس عادة يحبون أن يشعروا بأنهم محكومون بأنفسهم. الله لاحظ هذا الأمر فما بعث حتى الأنبياء، ما بعث إلا منهم، وإلى فلان أخاهم فلان، وإلى يعني من نفس القوم ناخذ واحد منهم. طيب يرسل في الأميين رسولا منهم، بعث في الأميين رسولا مو من غيرهم جايب واحد بعيد وإنما منهم. الحكومات أيضا لو تلتفت إلى هذا المعنى تتجنب كثير من المشاكل والحساسيات، أنه تأتي بآخرين من مناطق مختلفة، من مذاهب مختلفة، من أديان مختلفة، من عشائر مختلفة، وتستبعد أهالي نفس هذه المناطق التي تحكم. النبي صلى الله عليه وآله ملاحظة عامة، الأصل أنه يعين على صدقات كل قوم شخصا منهم، والوافد يكون منهم قدر الإمكان إلا إذا لم يجد هناك شخصا مؤهلا. طيب فعينه على صدقات قومه وذهب، لكنه شهد مع النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع، ولذلك هو يعد أيضا من رواة حديث الغدير، ينص على أنه روى حديث الغدير. وباعتبار منطقة خارج المدينة منطقة حائل، ولم يهاجر إليها وإنما كان يزورها بين الفينة والأخرى، فما يلحظ منه نشاط متميز في داخل المدينة إلا في بعض الحالات، مثل أنه صادف أنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان في المدينة، ولذلك شهد أحداث السقيفة وما جرى فيها على أمير المؤمنين عليه السلام، وينقل له نص في هذا المعنى: ما رحمت أحدا من الخلق كرحمتي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما جيء به يقاد قودا لكي يبايع، فالتفت إلى قبر رسول الله وقال: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وهم يقولون له بايع. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا له: إذن تقتل. قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قالوا له: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا. يعني لا تستفيد من هذه القرابة وهذه الصلة النسبية وكذا في موضوع الخلاف، عبد الله كلنا عباد الله ما إلك ميزة علينا. تمسك عدي بن حاتم بأمير المؤمنين عليه السلام، وينقل عنه روايات في فضله كما ذكرنا، مثل حديث الغدير وبعض الأحاديث الأخر، ولكن أيضا لم يمنعه هذا كما ذكرنا في الحديث عن بعض أصحاب أمير المؤمنين من أصحاب رسول الله السابقين، لم يمنعه شدة انتمائه وولائه لعلي عليه السلام أن يشارك في الأعمال العسكرية التي كانت في زمان الخليفة الأول أو الخليفة الثاني، فقد اشترك
في حرب اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، واشترك أيضا فيما بعد في فتح العراق، كان إلى دور وإسهام مهم في هذه الأثناء. وفيما بعد عندما صارت الخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه كان من المبايعين، وكان من المحشدين، وكان أيضا ممن شهد مع الإمام علي سلام الله عليه أكثر حروبه، وكان يحشد أهل طي بالذات في حرب الجمل. قيل إنه ذهب إلى قومه وبدأ يخطب فيهم حول حق أمير المؤمنين وحول النهضة في هذا الاتجاه، فجند منهم قرابة 600 مقاتل لنصر أمير المؤمنين عليه السلام في حرب الجمل. وفي هذه الحرب أيضا ساهم مساهمة جيدة، فقئت عينه. طبعا هذا الكلام في ذاك الوقت إذا كان كما يقول بعض المؤرخين عمره 120 سنة في سنة 67، معنى ذلك في حرب الجمل كان قد تجاوز 80 من العمر، وهذا يعني فد مرتبة استثنائية أن واحد في مثل هذا العمر يشارك في التعبئة والتحشيد والكلام. وهكذا الحال بالنسبة إلى صفين، صفين أيضا شارك فيها مشاركة فعالة، وفي النهروان يعني واحد يتخطى 80 من عمره بل يقارب 90 ومع ذلك هو في حالة من الحيوية والعنفوان والحركة والجهاد الحربي والعسكري. في زمان الإمام الحسن عليه السلام، طبعا من أيام أمير المؤمنين احنا راح نشوف أنه انتقل من منطقة طي من حائل إلى الكوفة، نزل مع أمير المؤمنين في الكوفة لما الإمام علي سنة 35 هجرية نزل الكوفة وبدل مكان سكنه من المدينة إلى الكوفة واستقر فيها. التحق به أولا بنو هاشم، والتحق به أيضا أكثر أصحابه وأكثر من كان يحوطه، إلا من كان إليه ارتباط خاص خارج الكوفة. من ضمن من انتقل معه كان عدي بن حاتم، ولذلك رأينا التصاقه ودوره وعمله في هذه الفترة أكثر وضوحا مما كان عليه الحال وهو في حائل. تدري حائل ومنطقة طي بعيدة عن المدينة وهو ساكن هناك في الغالب، فما رح يقدر يتابع ما يجري في المدينة بشكل دائم ومتتابع. لما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام نهض لنصرة الإمام الحسن عليه السلام، وله في هذا المجال موقف متميز، لأن الإمام الحسن عمل على استدامة خط أبيه المرتضى في محاربة ومقاومة معاوية ابن أبي سفيان، وانتدب الناس للقتال. الإمام الحسن أول خطاب خطبه كان فيه نعي أمير المؤمنين عليه السلام وحديث عن أنه إحنا راح ننطلق من جديد لقتال معاوية، ومكان المعسكر والاجتماع في النخيلة، النخيلة برا الكوفة، أي واحد اللي يريد يتحرك للقتال لازم يصير الاجتماع هناك، حتى اللي يحتاج إلى سلاح يترتب سلاحه، اللي يحتاج إلى تحديد سلاحه وغير ذلك، وهل مكان تجمع يترتب الجيش ويتحرك. في اليوم الثاني الحركة كانت متذائبة وبطيئة لأسباب مختلفة. من أيام أواخر أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان الروح المعنوية للجيش الكوفي
كانت روح منخفضة، وقد أشار إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في أخريات حياته في خطبه. فالآن مع الإمام الحسن عليه السلام بدأت الحركة خفيفة وبطيئة ولا تشابه يعني حركة مجتمع يريد أن يدخل في حرب. فقام عدي بن حاتم وقد اجتمع الناس في مسجد الكوفة ونادى: أيها الناس، أنا عدي بن حاتم الطائي، حتى يعرفون مكانه ومن هو هذا المتكلم. ثم قال: سبحان الله، تعسا لهذه القلوب، أين خطباء مصر الذين ألسنتهم في أيام الدعة والسلم كالمخاريق، فإذا جدت الحرب فرواغون كالثعالب؟ وين هذول المتكلمون؟ وين هذول أصحاب الألسنة الطويلة؟ أما وقت الحرب أشوف تتراجعون. يا عجبا لكم، يدعوكم ابن بنت رسول الله الحسن بن علي للخروج إلى قتال عدوه وعدوكم، وينتدبكم إلى النخيلة، فلا يخرج إلا جماعة متذائبون، مجموعة قليلة هكذا، كل واحد لا يقوم بأمر مهم. طيب، فبدأ يخطب فيهم ويحشد، انبعث قسم من الناس على أثر مثل هذه الخطبة. وقضية ما حصل بعد ذلك الآن خارج عن إطار حديثنا، فالشاهد أنه يرى إليه مثل هذا الموقف المتميز في تحشيد الناس لمواجهة معاوية ابن أبي سفيان. هذا الآن في مثل هالوقت يفترض أن عمره إذا كان من أبناء 120 كما يقوله بعضهم، الآن يعني بحدود 90 سنة عمره من الزمان، لما يستقدمه معاوية بعد أن استقر الأمر إليه، استقدمه معاوية لما جلس معه أراد أن يستثيره معاوية، شوف يتندم على مواقفه السابقة أو لا. وكان عنده كما يظهر أو في مجلس آخر عبد الله بن الزبير، فمعاوية التفت إلى قال له: يا ابن حاتم، ما فعل الطرفات؟ عنده وأولاد متعددون، واحد اسمه عدي، وعنده أيضا طريف وطرفة ومطرف، كلها من نفس المادة. فقال له: ما فعل الطرفات؟ يعني أبنائك اللي واحد اسمه طريف والثاني مطرف والثالث طرفة، زين يدري عنهم قتلوا؟ على خلاف في موضوع طريف، هل قتل وهو يعني على يد أتباع أمير المؤمنين في النهروان وأنه صار مع الخوارج، أو قتل في جانب أمير المؤمنين عليه السلام؟ أكو خلاف في هذه المسألة. المهم معاوية أراد أن يوظف هذا الأمر، قال: ما فعل الطرفات؟ ثم سكت وقال: ما أنصفك علي بن أبي طالب؟ أبقى أولاده الحسن والحسين ومحمد ومحمد، هذول كلهم أبناء علي بن أبي طالب، هذول موجودين على قيد الحياة، وأرسل أبناءك ليقتلوا. هاي شوف حالة الاستثارة للطرف الآخر. فقال عدي، هذا الذكي الفاهم المنتمي، قال: أنا الذي ما أنصفت علي بن أبي طالب حيث قتل في سبيل الله، وأنا بقيت بعده، وكان ينبغي أن أقتل قبل أن يقتل، أنا الخسران، أنا الغير المنصف، المفروض مو علي بن أبي طالب هو اللي يقتل، أنا لازم أقتل وعلي بن أبي طالب يبقى على قيد الحياة، مو أنه أبنائي راحوا من عندي مثلا وأنا متندم من عندهم، كلا. ثم قال له معاوية: إن هناك بقية من دم عثمان،
لا بد من المطالبة بها. يعني أنتم مطلوبين الحين بدم عثمان وتؤاخذون على ذلك. فقال له عدي يا معاوية إذا سل السيف سلة السيوف، والله إن السيوف التي قاتلناك بها في صفين لهي لا زالت على عواتقنا، فسل السيف تسل السيوف. أنت إذا تفكر مثلا أنه راح تقتل فينا وإحنا قاعدين ننظر إليك، لا، العنف يولد العنف، سل السيف يأتي بسيف آخر، تقدر تبدأ المعركة بس ما تدري متى نهايتها، تقدر تسل السيف ولكن ما تقدر تتحكم في رد فعل الطرف الآخر. فمعاوية شاف الأمر يعني ليس هينا، فقال لعمر بن العاص اكتبها فإنها من الحكم، هذه حكمة من الحكم. طيب، سل السيف تسل السيوف، هذه من الحكم. في نفس المكان أو في مجلس آخر عبد الله بن الزبير أراد أن يذكره بمواقفه السابقة، فقال له متى فقئت عينك؟ عدي في حرب الجمل ضرب بسهم في عينه وذهبت عينه، فهذا الآن كأنه يريد يذكره بذلك الماضي، متى فقئت عينك؟ فقال له عدي فقئت عيني يوم فر أبوك هاربا خائفا، وقتل خالك طلحة، وضربت على قفاك، ولولا رحمة الله للحقت بخالك يوم كنا على الحق وأنتم على الباطل. ذاك الوقت أنا فقئت عيني. فالرجل صاحب بصيرة ومعرفة ومواقف مهمة استمر في هذا الاتجاه وبقي في الكوفة إلى زمان المختار الثقفي. هو كان موجود في الكوفة لكنه لم يشهد معركة كربلاء، وأظن أن الأمر يعني له ما يبرره إذا قلنا أنه كما نص عليه مثل صاحب أسد الغابة من أن عمره 120 سنة، بعضهم قال أكثر بعضهم قال بعد 100، إذا فرضنا أن 120 سنة هي المتوسط ماله، فقبل كربلاء يصير عمره حدود 113 سنة، واضح أن هذا العمر ليس عمرا يعني يمكن فيه القتال بهذا النحو المطلوب، وإن كان لم ينجو من عنة الأمويين. يعني في زمان زياد ابن أبيه لما تولى على الكوفة وصارت قضية حجر ابن عدي، وفيما بعد قام أحد بني الطي عبد الله ابن خليفة الطائي، ويعتبر هو شاعر مفوه وقدير، بنعي هؤلاء الذاهبين والشهداء، وكان أيضا في ضمن الحركة الاحتجاجية ضد زياد ابن أبيه، فطلب عبد الله ابن خليفة ولكن اختفى.

وانت هذا نوع من الابتزاز، تجي واحد مطلوب اليك تجي تاخذ واحد اخر، فقال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه. فاصر عليه، فتحرك بعض الطائيين وصلوا خبر الى زياد انه ترى الامر لا يحتمل، يعني من الممكن ان تصير حالة ثورة. هذا عدي بن حاتم صاحب النبي وصاحب علي، منزلة منزلة كبيرة، واحنا ما رح نسكت اذا يؤخذ بلا جرم او ذنب ارتكبه. فاضطر ان يطلقه وقال اعهد لي ان لا يبقى في الكوفة. قال لا، انا انصحه واكلمه انه لا يبقى في الكوفة، ما فيها مشكلة. وبالفعل عدي بما كان يملك من نفوذ اجتماعي على أهله بل عموما في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، قال لعبد الله بن خليفة غيب وجهك عنه، لا تبقى في الكوفة ما دام هذا الرجل الفاتك والشرس موجود، أروح إلى مكان آخر. وهكذا كان. فقيل إن عدي بن حاتم بقي في السجن أياما على هالأساس إلى أن نضجت القضايا، يعني لم يكن أمره أمرا سهلا، ولكن كان موقفه موقفا ثابتا رضوان الله تعالى عليه. هذا شيء عن حياة هذا الصحابي الجليل السائر على منهاج أمير المؤمنين بعد أن تشرف بالإيمان على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، وبقي في الكوفة إلى أن توفي كما ذكرنا سنة 67، وذاك الوقت هو واحد من أعيان أهل الكوفة، حتى يعني قيل أن هناك خشية أن يوسط بعض قتلة الحسين عليه السلام مثل عدي بن حاتم للمختار لما كان يملكه من نفوذ. طبعا مثل عدي لم يكن بالذي يجير قتلة الحسين عليه السلام، ولكن هذا يبين من جهة أنه إلى أي مقدار كان منزلته ومكانته الاجتماعية. هو لو كان يمتلك القدرة والقوة نظن أنه لم يكن ليتأخر أبدا عن القتال إلى جنب الحسين عليه السلام، ولكن واحد اللي عمره فرضا 113 سنة أو في حوالي هذه السنين لم يكن قادرا على القيام بمثل هذا الجهد العسكري والحربي، وربما أيضا لا يخلو في مثل هذا السن الأشخاص من أمراض تقعدهم وما شابه ذلك.

إيماننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم

0: الفاتحة تسبقها الصلوات.
1: مستمعين الأكارم، استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى المحاضرة الإسلامية التي جاءتكم بصوت الشيخ فوزي آل سيف دامت بركاته، والتي كان عنوانها الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي ومواقع

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: فلسفة الحجاب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا ونحن نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج فلسفة الحجاب،

0: مستمعينا الكرام، يوم كانت المرأة تعيش الإهانة والاحتقار في الماضي، ويوم كانت إنسانيتها محل نقاش وموضوع جدال، ما كان يتأتى لها أن تساهم في تسيير الحياة الاجتماعية، وما كان يمكنها أن تلعب دورا هاما في أحداث عصرها ومجتمعها، فكانت عضوا مشلولا في المجتمع وطاقة مهملة في الحياة.
1: وفي عصرنا عندما يراد للمرأة أن توجه اهتمامها نحو موديلات الأزياء وتفكر في حفلات الرقص والغناء وتفتش عن أبطال الحب والعشق وتعرض نفسها على شباب المراهقة، فهل تستطيع بعد ذلك أن تمارس دورا اجتماعيا خطيرا أو تشارك في صنع أحداث الحياة؟
0: إنها ستظل كأختها التي كانت تعاني مأساة الماضي، تعيش على هامش الحياة وتفقد الثقة بنفسها، وتصبح هي الأخرى عضوا مشلولا في المجتمع وطاقة لا قيمة لها إلا بمقدار ما تقدم من ابتذال لنفسها للمراهقين وهواة الجمال.
1: إن الإسلام الذي أنقذ المرأة من مأساة الماضي خطط لحمايتها من أخطار المستقبل، وذلك بأن رسم لها طريقها الصحيح في الحياة وتبصرها بمواقع الانحراف ومزالق الخطر لكي تحافظ على إنسانيتها وعفتها وكرامتها، وفرض عليها أن تساهم في إدارة الحياة وتسيير شؤون المجتمع وأن تشارك في أحداث العصر مشاركة صالحة.
0: فالمرأة نصف المجتمع، وإلغاء دورها يعني أن يعيش المجتمع أعرج يعتمد على الرجل وحده. فالمرأة تمتلك طاقات عظيمة ولديها مواهب واستعدادات ضخمة، وإهمالها يعني إهدار مواهبها واستعداداتها وخسارة طاقاتها.
1: لذا فقد عمل الإسلام على تفجير طاقات المرأة وتنمية مواهبها وتوجيه اهتماماتها نحو سعادتها وكمالها ونحو مصلحة المجتمع والحياة الإنسانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وما أوجب الإسلام عليها طلب العلم إلا ليتسع أفق تفكيرها ويرتفع مستوى معرفتها وثقافتها.

0: مستمعين الأكارم، لقد شجع الإسلام المرأة على منافسة الرجل في الالتزام بصفات الكمال وتقمص قيم الخير والفضيلة، فهي ليست قاصرة عن منافسته ومسابقته في خط الفضيلة والكمال.
1: ولكل من الرجل والمرأة كفاءته وطاقاته التي تؤهله للسير والتقدم في درب الفضيلة والكمال. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: فهنا يؤكد الله تعالى على وجود المرأة إلى جنب الرجل في خط الكمال، والمرأة بعد ذلك مسؤولة في نظر الإسلام عما يحدث في مجتمعها، ومفروض عليها أن تسهم في توجيه المجتمع نحو الخير والصلاح، وأن تكون على وعي كامل بما يجري، وأن تقاوم أي انحراف أو فساد يريد غزو المجتمع والتسرب إلى أجوائه.
1: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المرأة كما هو واجب على الرجل. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
0: وعلى أساس هذه الخطة التي رسمها الإسلام للمرأة، وانطلاقا من هذا البرنامج العظيم، يصبح للمرأة شأنها الكبير في الحياة ودورها الخطير في المجتمع، فهي عضو فعال فيما يحدث ومسؤول مباشر عما يجري.
1: مستمعينا، من كل ما تقدم نجد أن الشريعة لم تقتصر في تربيتها للإنسان على تربية الولد فقط، بل شملت البنت كذلك، وربما اهتمت بتربية البنت أكثر، لأنها الحضن الذي يكتنف الإنسان الوليد ويرعاه ويربيه ويؤدبه.
0: وعليه نجد أن التربية الإسلامية تحث الوالدين على حب البنت وإكرامها، لتمتلئ نفسها ارتياحا واطمئنانا ووثوقا، ولتنشأ في ظل أجواء نفسية وتربوية طيبة تعدها وتؤهلها للحياة الاجتماعية المستقبلية،
1: وكذلك لتمكنها من التعامل مع الآخرين بوحي من تلك القيم، وتكون سليمة من الأمراض النفسية والعقد الاجتماعية، فتكون بذلك الأمة الصالحة لتربية أولاد صالحين تخرجهم إلى المجتمع أفرادا نافعين وعناصر خيرين.
0: إن القرآن الكريم حينما يتحدث عن المرأة والرجل والإنسان والناس والذين آمنوا، إنما يقصد بذلك الجنس البشري الواحد بعنصريه الرجل والمرأة.
1: لذا نرى أن هناك عناصر تربوية مشتركة بين الجنسين أساسا لوضع المنهج التربوي الإسلامي المتكامل ودراسة السلوك في بعديه الإيجابي والسلبي.
0: مستمعين الكرام، إن الفوارق التربوية لا تكون على أساس النيل من إنسانية وكرامة المرأة أو تهدف إلى أضعافها، بل هي ترمي إلى إعداد الطبيعة الإنسانية ضمن النوع والانتماء النوعي، كي تنسجم تربيتها وإعدادها مع الطبيعة وقوانينها.
1: من هنا كانت التربية العلمية الناجحة هي التي تنظر إلى الفوارق النوعية بين الجنسين، والتي تعد كل من الرجل والمرأة وفق طبيعة تكوينه النفسي والعضوي لتحمل مسؤوليته في الحياة المستقبلية.
0: حيث إن المرأة وظيفتها الحياتية كأنثى تلد وترضع وتربي وتحمل غريزة الأمومة، وإنها هي التي تسير إدارة البيت وشؤون الزوج والأولاد، لذا تعين أن تتلائم تربية الأنثى وإعدادها مع تركيبتها النفسية ودورها في الحياة.

مستمعين الأكارم، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فلسفة الحجاب. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.